0: Welcome. أنا نسيف كوكين.
1: دو تانسي. إيشوال. إيشوال.
2: أهلا وسهلا.
0: أنا سكاي.
2: Bienvenido.
1: Una tea.
3: جاك تونال. تاي تاي تاي.